0: strange postures, catatonic.
1: الراديو بتلاقيه بتشتري كاسيت بتلاقيه، فما بيرحلش عنا، هو بيسافر، انما هو موجود، موجود بفنه وسيظل موجود يعني.